0: زفش نفسنا فيه
1: تسمع سيكريتاني تشيل
0: مزرعتي
1: مزرعتي
0: نشل سنتو سنكتا

0: زفش نفسان يفكيك
1: تسمي عمتك ريتاني كيك
0: مزيجاتك
1: مزيجاتك
0: ناشو سنتو سنفكيك.

يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد متشفت.